مش من يرد السنين عشان أنا مش ما يفهمني فرقين Siempre he querido ir a lugares que no conozco.